قرام جكبر مرور شينكين بفيد لي وقت ناران ام بست كارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبر سادا بشيرين ازگرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبه ازيب من ازگرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهید

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدوبين زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين فار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردام قرانا اي برابرينا مفكوره بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلي مناي سيهاوتا
1: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چارها ورم دزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابر قد جارو امیدام نمایه بدلی من میدان جبو هرچو چقل

0: دياري الجوري خوستك وايا فوريبل يعني وقتها اوه هالشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوه براستية فوريبل هقر بخواز انكار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: لا
0: ما يا ابو فعم نكر ابنات خوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميري بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تلچياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و خوفانه، دیده برخواه قریش و یمارا

بابي وخي يبر رولوا بمغربية تراب الدرد خلقي مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه مدر باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

قرآن جكبري مرشينك بفيدلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرم ازغرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي ازيب من ازغرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهیده.

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مكورة بوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان
1: ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري.

عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر عالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم عالم خراب.

بابي ام اخي يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلقي مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمه خذي لجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتكا كيف سي جرقي يا تراب بسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيتر جانك جاميرا رحاصل لك بوش بي فايده يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا قاسه كروني لشاكوني مالا بابته يا بكن كيف حنا كذا وخاز دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بشان تيلس بيل شنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيئ

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

مود الفيض أو عشق سودا موهبة من بي قدار أفسر وشار عشقا غدار سهتي ستار مهرابطان خالو ختان صندوق خان أو مقلبة ديمي بخال أو نون دال اسم جلال بجنا شفال يكتا ألف ناي وصف من عقل طف لي مذهبة حتى نمام سالك تمام شيرين كلام مادام جام بجهد قط تن أمر خط هرچوكو مط لب منصبة درمان ديم حيران تيم بيرانيم خوشبن ديم زازا بسر دلجم وكر در حق مبر أرزان مبا برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوش معده و یک وعده و پرشفقه به

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه مه درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوا ایش نامه؟ ایش شلط باشی؟
1: اشتب چه فرم، تا چه دوی؟
0: والا می بیز بو نامه لدجی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوا بو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تنقوتي حنكي خد تبكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تليفوني تا درك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياة وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

حلو وإذا جميت تليت مكان برفلك أسي خير فاضي وجوابك بمشغالي من يعبدو بقيري بلد جميت تليت وإذا اشتبوتني الظلاتي

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وين زكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.